دقيقة والله وقت طويل احنا جالسين هنا ما شاء الله حديقة طيبة من اول حديقة زي الشارع وخربان زي كذا تعالي حديقة

الأول كذا كذا من الحديقة، بعدين ما شاء الله صارت حديقة الحلو، صارت ما شاء الله تبارك الله حديقة مرة مرة مرة مرة كويسة. احنا الحمد لله عيالنا صغيرين، هذه بنات صغيرين جاء من هنا دحين يكبروهم دحين تطوعين كلهم ما شاء الله. احنا بخير، واحنا دحين عملتنا ذكية كمان ما شاء الله، لملمة بنات وكلنا هي سويت خير ان شاء الله.